اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة مع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أربعاء مليء بكل ما هو طيب ومبشر وجميل لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم واستفساراتكم على الهاتف رقم 440 30,000 من داخل ومن خارج قطر. مع على مستمعين الكرام من خارج قطر سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيوريخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الانترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبدالله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. أبو هيثم من مسقط طلب على خده يا ناس 100 وردة. محمد العزبي حمد طلب يا حبيبي علي عبد الستار. أبو خالد طلب أنا أشهد أن البدو حلوين. صغر صالح. خميس الغيلاني طلب على لتعود. وديع الصافي. أحمد الحديثي طلب الناس المغرمين. محمد عبد المطلب. مازن طلب ويلي ويلي. سمير يزبك. حسين من البحرين طلب حبيبتي من تكون. عبد الحليم حافظ. خالد خليل طلب أنا وانت طالب القرغولي. صادق طلب هلا بالليل. عبد الرب دريس. أم حمد غير ميادة لأنه ميادة مطلوبة من عبد الله أحمد مسعد اللي طلب يا أمر ميل لميادة فغير ميادة يا أم حمد. سعاد برضو غير عبد الحليم عبد الوهاب لأنه عبد الوهاب موجود في حلقة اليوم. يا سعاد من الكويت. مبارك المهندي طلب يا محمل الخير. عبد الكريم عبد القادر. فاطمة الوهيبي طلبت وردة حمراء لنصر شمس الدين. أحمد عبد الله طلب عفاف. عفاف راضي موجودة في حلقة اليوم يا أحمد عبد الله. علي غير يا لو سمحت. علي وجدات طلب يخلف الله علي. أحمد الجميري. علي موسى طلب خطار جان العشق لحسين نعمة. باقي طلب من علي خاطر النجادي. رد قلبي في مكانه أو رد قلبي في مكانه. أحببنا الاستماع لرائع من روائع الفنان محمد جمعة خان. طيب خليني بس أكتب حتى لا أنسى. علي خاطر النجادي. رد قلبي مكانه. سامعني يا أبو محمد. رد قلبي مكانه لمحمد جمعة خان. محمد جمعة خان. طيب أتوقف باقي 3 طلبات وأرجو أن أتوقف بعدها تماما لأنه ما في وقت. لا وقت لدينا. ففي 3 طلبات. منتصر شاكر طلب. أنت طلبت محمد. طلب محمد فوزي. وفي فريد الأطرش مطلوب. وفي أحمد مسعد. كتبت طلبك يا عبد الله. عبد الله أحمد مسعد من اليمن طلب. كتبت طلبك بسمع نفس الطلب. هذه أم حمد طلبت أنها تسمع نفس الطلب. طيب شكرا يا أم حمد. إذن أضمك إلى عبد الله. عبد الله أحمد مسعد من اليمن. هاي زائد أم حمد. شكرا يا أم حمد على تفهمك. وفي اللي طلب فريد الأطرش. سأكمل كتابة طلبات. سعاد تقول من الكويت ليلى مراد ليه خلتني أحبك بدل عبد الوهاب. شكرا يا سعاد. سعاد طلبت عبد الوهاب. لا عبد الوهاب موجود في حلقة اليوم.
لا مش عبد الوهاب، مش عبد الوهاب، لا مش عبد الوهاب، ليلى مراد، هي طلبت ليلى مراد، ليلى مراد طلبت ليلى مراد، ليلى مراد ليه خليتني أحبه، أحبك ليه خليتني أحبك، هو في حد بخلي حد يحب بالعافية يعني إجبار يعني. طيب إلا إذا كان فيها نصب واحتيال يعني. ممكن. طيب خلينا نسمع أغنية الاستهلال، محمد قنديل، مالي بي، الواد المتعب هذا مالي بي، نسمع الاستهلال وراجعين إن شاء الله.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في المستمع الكريم اللي طلب حبيبي شمعة الجلاس، ما كتب اسمه، مكتوب حسبي الله وبس، من السعودية، حياك الله، بس اسمك لو تكرر. عبد الرحمن، أنا مشتاش، آسف يا عبد الرحمن، آسف يا عبد الرحمن. عبد الرحمن طلب شمعة الجلاس لحسين جاسم، بس خلاص نتوقف عند هذا الحد من الطلبات حتى يكفي الوقت. عبد الرحمن طلب شمعة الجلاس حسين جاسم، كاتب اسمه، يعني أنا تسرعت، الراجل كاتب اسمه يعني مشكور. شوكري عطشان والدنيا مطر، للفنان محمد ماجد. طيب محمد الشوكري، لأنه مبارح ما أدعناش طلبه لأنه ما فيش وقت. محمد الشوكري طلب عطشان والدنيا مطر، عطشان والدنيا مطر، الفنان السعودي محمد ماجد. بس نكتفي بهذا القدر رجاء مستمعينا الكرام، نكتفي بهذا القدر، ما في وقت. طيب نسمع محمد العزبي، وعلى خده يا ناس 100 وردة، طلبها أبو هيثم من مسقط.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا جميعا بخير وصحة وهدات بال إن شاء الله. ونقول كل عام والمملكة العربية السعودية الشقيقة بألف خير وشعبها وقيادتها بألف خير وأمن واستقرار إن شاء الله. وين وصلنا؟ وصلنا حمد طلب يا حبيبي لعلي عبد الستار.
1: يا حبيبي حلفتك الساعة.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وأبو خالد طلب أن أشهد أن البدو حلوين حلوين لصقر صالح.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ياسر الجهني من أمريكا بيقول والله متابعك من 2006. الله يعينك والله إنك صبور، والله يا ياسر إنك صبور، 20 سنة متابعني يعني. شكرا شكرا على العموم وأعانك الله. يعني 20 سنة مستحملني، والله إنك يعني شكرا شكرا. وين وصلنا؟ وصلنا وديع الصافي على الله تعود، طلبها خميس الغيلاني.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وفي طلب أحمد الحديثي، الناس المغرمين، محمد عبد المطلب.

وصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية، واليوم أغنية لمحمد مرشد ناجي. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

كحيل وخطرتك بمعنى اوه اوه بمعنى يا شركسي يا غصن يا محنى يا محنى طرفك كحيل.

0: لك بمعنى.
1: يا شركسي، ما المقصود بعبارة شركسي في الأغنية؟ نسمع كمان مرة.
0: شركسي يا
1: غصني، ما المقصود بشركسي أو يا شركسي في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. ونسمع طلب مازن، أغنية ويلي ويلي لسمير يزبك.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة الكلمة في أغنية. شركسي، ما المقصود بها في الأغنية؟ نتلقى إجابتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. ونسمع الآن طلب حسين، حبيبتي من تكون، لعبد الحليم حافظ.

نسمع كلمة في أغنية كمان مرة. شركسي، ما المقصود بشركسي بالأغنية؟ هي أغنية يمنية. الشركسي ما المقصود بها في هذه الأغنية أو في هذا النص؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. ونعود إلى عبد الحليم حافظ وحبيبتي من تكون، غير جاهزة غير الجاهزة الأغنية. طيب، أنا وأنت طالب القرغولي اللي طلبها خالد خليل، وبنتابع إن شاء الله.

حبك عسل وطعم. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ويشاف الشهر.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: يا شركسي
0: يا كلمة شركسي، ما المقصود بها في الأغنية اليمنية؟ يعني شركسي في الأغنية اليمنية، ما المقصود بها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل. نعود لأغنية عبد الحليم حافظ الطويلة اللي هي حبيبتي من تكون، لطلبها حسين من البحرين.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونعود كمان مرة لكلمة في أغنية.
1: يا شركسي
0: كلمة شركسي، يا شركسي، ما المقصود بها في هذه الأغنية لمحمد مرشد ناجي؟ نتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وهلا بالليل عبد الرب دريس، وطلبها صادق من عمان.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وللمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية.
1: يا شركسي
0: شركسي، ما المقصود بها في أغنية محمد مرشد ناجي؟ الجواب الأول من مسقط من أبو هيثم، يقول شركسي هو لقب يطلق على كل من ينتمي إلى شعوب شمال القوقاز وتحديدا قبائل الأديغة، إلى جانب شعوب أخرى مثل الأبخاز والشيشان. تحياتي أبو هيثم مسقط. كلامك حلو صح، أنا ما أقول فيه خطأ، بس أيوة يعني هؤلاء الشعوب شو مميزين بإيش عشان يشبهوهم يشبه الحبيب بالشركسي؟ طيب نروح ل احمد لعبد الله احمد مسعد من اليمن من الضالع. كلمه في اغنيه يا شركسي معنات الجمال، الجمال صح، الجمال البياض والمشوب بحمره، البياض الناصع والبياض المشوب بحمره، فالوجه شركسي. اللي بيقولوا يا شركسي يعني من جماله بياضه وحمره خدوده شركسي. صح يا ابن الضالع يا عبد الله أحمد مسعد. وأبو هيثم صح، بس يعني هذه البس الإطلالة بس اللي نوصلها للمستمع الكريم. الجواب الآن

0: محمد بن أحمد الشوكري. أصحيح يا محمد؟ غير الأغنية اللي هي محمد ماجد عطشان والدنيا والدنيا مطر. يعني شوف مطرب آخر لو تكرمت، شوف مطرب آخر الله يخليك يا محمد بن أحمد الشوكري. محمد بن أحمد الشوكري بيقول الشعب الشركس القوقاز المسلم ينتشرون في بلاد الشام والحجاز، وهناك بعض العائلات في الحديدة وصنعاء ذات الأصول الشركسية جاءت إلى الدولة العثمانية والله أعلم. صح كلامك صح، مشهورين بالبياض والجمال وموجودين في الأردن، يعني في شركس كثير في الأردن. سيف من الأردن يقول الشركس هم جماعات قدمت من تركيا إلى بعض الدول العربية مثل الأردن وسوريا ومصر، وهم أصلا من القوقاز من جمهورية تشركسيان، ومعهم بعض الشيشان من تشيشانيا، وهم بيض البشرة وجمال، وهم الآن أردنيون شركس ولهم مقعد في البرلمان الأردني. سيف بن ربيع السردي من الأردن. شكرا يا سيف. صح. عادل ببشيت يمكن من الشركس، مهاجرين من أصول روسية. صح. أيوة أيوة، موصوفين بإيش؟ موصوفين بالبياض والجمال. حلو. علي وجداد يقول معنى كلمة شركسي مجموعة قومية تنحدر من الجبال وعندهم لهجة خاصة. شاطر علي وجداد، شاطر. بس موصوفين بإيش؟ مشهورين بإيش؟ مشهورين بالبياض والجمال. مازن يقول معنى كلمة الشركس هي تشبيه بالشركس، ويتصفون بالجمال الفائق ونعومة البشرة والقوام الممشوق والمتناسق، أيضا موصوفون بالشجاعة، موصوفون بالشجاعة وال يعني والولاء، ويعني وال يعني هذه من صفاتهم الشجاعة. وين رحنا؟ تقال على سبيل المداعبة والتودد. لا هو مش مداعبة وتودد، هو التشبيه بالشركسي يعني الجمال والبياض الناصع. محمد حسن شركسي يمكن طبع أو مشاكس وأناني. لا أنت جبت صفات، لا هم على أساس شكلهم جميل ومشهورين بالجمال والبياض الناصع. سليمان شحادة معنى شركسي هو الشخص القادم من منطقة القفقاس في جنوب روسيا، هاجروا من بلادهم إلى بلاد الشام ومصر، منهم ممثلون ومشهورون مثل أحمد مظهر، حسن فهمي، وحسين فهمي يمكن قصده، وغيرهما. موجودين في الأردن أكبر، هم بعد الثورة البلشفية في عام 1917 في روسيا القيصرية ونجاح الثورة الشيوعية، الثورة البلشفية في 1917 صار في ضغوط على أصحاب الأديان ومنهم المسلمون ومنهم الشركس، شركس من المسلمين، فهربوا بدينهم إلى الغرب باتجاه الشرق الأوسط واستوطنوا في بلدان خاصة في الأردن. فاطمة الوهيبي تقول يقصد بها التغزل بجمال المرأة وقوامها تشبيها بجمال نساء الشركس الشراكسة المعروفات بفتنتهن وصفاتهن الجمالية المميزة. دلالة اللفظ في التراث الشعبي التشبيه بالجمال، يستعمل الشاعر كلمة شركسي كوصف مجازي لمدح حسن المحبوبة. يا سلام، جواب مثالي ويعني جميل وصح. صح يا فاطمة، برافو عليك. طيب ننتقل الآن إلى الفقرة التالية،
1: أغنية بين صوت

0: أغنية بين صوتين.
1: أحلام من ذكرى.
2: أشكر المستمع الكريم مازن لأنه هو اللي اقترح علي أغنية، مش مازن، مازن اقترح علي أغنية بين صوتين. كل ده كان ليه بصوت عفاف راضي. أنا ما كنتش أعرف أنه عفاف راضي غنت هذه الأغنية، لكن الأغنية مقطوعة من يعني بتبدأ من منتصفها تغني، لكن معلش نسمعها من عفاف راضي. بس الأول نسمع الأغنية من صاحبها محمد عبد الوهاب.

طيب سمعناها بصوت صاحبها عبد الحليم محمد عبد الوهاب، نسمعها الآن بالصوت الثاني، صوت عفاف راضي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. آه معك حق والله يا مازن، أنت اقترحت مين عذبك لمحمد عبد الوهاب، وغنتها أيضا على أفرادي بتوزيع من بليغ حمدي، إذا في مجال نسمعها يوم الأربعاء. آه هذا أنا راحت في بالي كل ذا كان ليه، بس كويس أنا لقيت أنه عفاف أفرادي غنت كل ذا كان ليه. برضو تعود يعود الفضل لك يا مازن، سواء كل ذا كان ليه أو من عذبك. من عذبك ونخليها لمرة قادمة إن شاء الله. أنا كان في دماء في بالي اللي في رسخ وأنا بحضر أنه أنت قلت لي كل ذا كان ليه، اللي هي مين عذبك تخلص مني. طيب في كل الأحوال بنستفيد في الحالتين يعني. شكرا جزيلا في كل الأحوال لكم مستمعين الكرام ولاجتهاداتكم وحرصكم على البرنامج وحرصكم على أنه يطلع بالمظهر اللائق والمظهر الجميل. احنا كل يوم في الوقت نسمعكم مقدمة أغنية، وعليكم أن تعرفوا الأغنية. جاهزة يعني، سهلة جدا، ما فيش فيها صعوبات إن شاء الله. ونسمع ليلى مراد. ليلى مراد ليه خلتني أحبك، طلبتها سعاد.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى عبال، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ووصلنا إلى ميادة الحناوي وأغنية يا أمر ميل اللي طلبها عبد الله أحمد مسعد، وانضمت إليه أم حمد مشكورة. نسمع.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع طلب فاطمة الوهيبي وردة حمراء لنصر شمس الدين.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وبنسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. وصلنا لأغنية أحمد الجميري اللي طلبها علي وجداد يخلف الله عليه. إن شاء الله يكون علي متابع.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع طلب علي موسى خطار جانا العشق لحسين نعمه.

بعيوني انت الصبح وانت الشمس والقمر روحي احسك بوا العطش حر النهار ولوهك نسيم الهوى صدري اشمك هوى ولوهك نسيم الهوى صدري اشمك هوى وهاش طيب العشق وش حلوه ساعة

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا لاستعراض طلباتكم، نسمع للمرة الأخيرة مقدمة الأغنية ونستعرض أجوبتكم. أول جواب من علي وزداد، بيقول أبو أحمد يوم تقول مقدمة الأغنية سهلة أنت تربك المستمعين، وأولهم علي وزداد. طب أنت الحين مرتبك؟ طيب مرتبك شو الجواب؟ أنت مرتبك عشان أنت مرتبك ما جاوبت صح؟ طيب نسمع عادل ببشيت، المقدمة أغنية مغربية لمطرب مغربي، صح هذا أسلوب سعاد صح. طيب محمد حسن يقول الأغنية كأنها عراقية، واضح من الإيقاع يمكن إلياس خضر. إحنا دائما محمد قلنا ياس خضر وليس إلياس، ياس خضر ياس، ولا هي مش أغنية عراقية. نشوف في الناحية هذه إذا كان في أجوبة، في إذا في أجوبة، ما فيش أجوبة. طيب هي ما أنا إلا بشر للفنان المغربي الراحل عبد الوهاب الدكالي.

وصلنا للهزيع الأخير من حلقة اليوم من طربيات. الفترة الدينية بتدخل يعني بعد دقائق. محمد جمعة خان مطلوب طلبه علي خاطر النجادي، رد قلبي مكانه. إن شاء الله يكون علي خاطر النجادي متابع.

عمرك عمرك. طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج في المستمع الكريم عبد الرحمن اللي طلب شمعة الجلاس لحسين جاسم.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا لطلب محمد بن أحمد الشوكري، طلب أغنية محمد ماجد الفنان سعودي عطشان والدنيا مطر.

حبيت أعتذر بس لأم يامن، لأن يعني نسيت أنبهها أنها أضنيتني بالهجر لفريد الأطرش. أذيعت بالأمس فلم نستطع بثها مرة أخرى، بس يعني انشغلت ونسيت أنوه لأم يامن. معلش سموحة يا أم يامن. وبعدين في مازن أجاب صح، قال يمكن عبد الوهاب الدكالي. صح، إجابتك صحيحة بالنسبة لمقدمة الأغنية. نسمع الآن ما طلبه المستمع الكريم ياسر الجهني من الولايات المتحدة الأمريكية، وطني الحبيب لطلال مداح، ونقول نبارك للشعب السعودي والقيادة السعودية باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وصلنا لأغنية الختام اللي طلبها مبارك المهندي أبو فهد، طلب يا محمل الخير لعبد الكريم عبد القادر. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى. لكم أجمل تحيات عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: عرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
1: طربيات
2: القلب باطن وضع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

أحسدها أنا أحسدها مراياتك تشاركني بلمحاتك عسى ربي يثبتني إذا قبلت ضحكاتك.

من الدوحة نحييكم أينما كنتم في موجز أخبار كأس الخليج 27 لكرة القدم، وهذه أبرز العناوين. تراقب جماهيري لانطلاق خليج 27 بحضور أساطير الكرة الخليجية، والسعودية أمام الكويت في مواجهة الافتتاح. العنابي يواجه البحرين غدا في افتتاح مشواره بالبطولة، واللوبتيغي يعلن كامل الجاهزية. التحكيم القطري حاضر في إعلان طواقم اليوم الافتتاحي لخليج 27. أهلا بكم. تتجه الأنظار الليلة إلى حفل افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها 27 خليج الديار العربية، حيث تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس الخليج للمرة الخامسة في تاريخها، فيما تستقبل مدينة جدة البطولة العريقة للمرة الأولى اعتبارا من الليلة وحتى 6 أكتوبر المقبل. ينتظر أن يحمل الحفل طابعا خاصا باستحضاره نخبة من أبرز الأسماء التي صنعت تاريخ الكرة القدم الخليجية، يتقدمهم القطري إبراهيم خلفان والحارس البحريني حمود سلطان، إلى جانب النجم اليمني علي النونو والكويتي فهد الأنصاري والسعودي محمد نور والإماراتي فهد خميس والعراقي حسين سعيد. سيستمر الحفل نحو 12 دقيقة وسيحييها الفنان السعودي سلطان المرشد الذي قدم أغنية خليج 27، في حين سيدخل الظهير السعودي الكبير محمد عبد الجواد للملعب حاملا كأس الخليج تقديرا لتاريخه الكبير مع الأخضر السعودي. يمنح حضور هذه الأسماء مراسم الافتتاح بعدا تاريخيا وجماهيريا في ظل ارتباطها بمحطات بارزة في مسيرة منتخباتها وما قدمته من إسهامات أسهمت في صناعة لحظات لا تزال راسخة في ذاكرة جماهير كرة القدم الخليجية.

وبعد حفل الافتتاح تتجه الأنظار اليوم إلى المباراة الافتتاحية، حيث يلتقي المنتخب السعودي المستضيف مع نظيره الكويتي في ديربي خليج مرتقب في افتتاح منافسة النسخة 27 من البطولة، وذلك خلال المواجهة المقررة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة. يبحث الأخضر السعودي عن تحقيق لقبه الخليجي الرابع وإنهاء غيابه عن منصات التتويج الخليجية دام 23 عاما، فيما يسعى المنتخب الكويتي لانطلاقة مثالية في الجولة الأولى بعدما أكمل جاهزيته من خلال معسكر تحضيري هنا في الدوحة ضمن فترة الإعداد التي سبقت انطلاق البطولة. يسبق الافتتاح الرسمي للبطولة مواجهة تجمع بين المنتخبين العراقي والعماني على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل لحساب المجموعة الأولى، ويتطلع خلالها كل طرف إلى بداية قوية في البطولة.

تترقب الجماهير المباراة الأولى للعناب في البطولة عندما يلتقي البحرين غدا في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس الخليج لكرة القدم ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية. خاض العناب أمس ميرانه الرئيسي على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وسط أجواء اتسمت بالحماس والجدية في الحصة التي شكلت المحطة الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة. ركز الأسباني لوبيتيغي مدرب منتخبنا الوطني على التفاصيل التكتيكية التي يمكن أن تحسم المواجهة أمام البحرين. يدخل المنتخب القطري المواجهة بطموح تحقيق بداية قوية في البطولة والتي يسعى خلالها إلى استعادة اللقب والتتويج بكأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه. وعن مباريات الليلة أكد اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي التطلع للانتصار في مواجهة المنتخب الكويتي اليوم، مشيرا إلى أن إقامة البطولة في السعودية تمنح المنتخب دافعا معنويا وتحفزه للظهور بالصورة المطلوبة. قال دونيس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس أن المنتخب يسعى إلى تقديم أفضل ما لديه من أجل إسعاد الجماهير، مؤكدا في الوقت ذاته أن الضغوط المصاحبة للمنتخب المستضيف تعد جزءا طبيعيا من كرة القدم، وأضاف أن وجود 3 منتخبات في البطولة شاركت في نهائيات كأس العالم الأخيرة يعكس قوة المنافسة وجودة المنتخبات المشاركة. من جانبه أعرب البرتغالي هيليو سوزا مدرب منتخب الكويت عن ثقته في قدرة لاعبيه على الذهاب بعيدا في البطولة، مؤكدا أن التحضيرات سارت بصورة إيجابية بعد فترة أعداد بدأت في 7 سبتمبر الجاري وتضمنت عددا من المباريات الودية. وقال سوزا إن مواجهة المنتخب السعودي ستكون قوية بالنظر إلى الإمكانيات الفنية لأصحاب الأرض.

في المؤتمر الصحفي لمباراة عمان أمام العراق، أكد مدرب المنتخب العماني الأول لكرة القدم طارق السكتيوي جاهزية الأحمر لمواجهة المنتخب العراقي الليلة في مستهل مشواره بكأس الخليج العربي، مشيرا إلى أن المنتخب يدخل البطولة في مرحلة جديدة تستهدف بناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق تطلعات الجماهير العمانية. قال السكتيوي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: لابد أن نأخذ النتائج السابقة بعين الاعتبار، فالمنتخب العماني له صولات وجولات في البطولات الماضية. وشدد السكتيوي على اكتمال استعدادات المنتخب العماني للمواجهة الافتتاحية قائلا: نحن جاهزون من جميع النواحي ذهنيا وبدنيا. في المقابل أكد جراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب العراق أن أسود الرافدين يدخلون المنافسات بطموحات كبيرة، مشددا على امتلاك الفريق القدرات الفنية والخبرات التي تؤهله للمنافسة على اللقب. قال أرنولد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة عمان: إن المنتخب العراقي وصل إلى جدة بتركيز كبير وهدف واضح يتمثل في تقديم مستويات قوية والمنافسة على البطولة من أجل إسعاد الجماهير العراقية. قال: نمتلك الخبرة والمهارات التي تساعدنا على تقديم أداء متميز، ولدينا القدرات الفنية التي تجعلنا ننافس على اللقب.

وأخيرا في موجز اليوم، يشارك طاقم تحكيم قطري في إدارة منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27، وذلك في تأكيد جديد على الثقة التي يحظى بها التحكيم القطري. يضم الطاقم الحكم الدولي محمد الشمري حكما للساحة، وزاهي الشمري مساعدا أول، وخالد عابد مساعدا ثانيا، فيما يتولى مشاري الشمري مهام حكم تقنية الفيديو المساعد فار. ستنطلق مشاركة التحكيم القطري في خليجي 27 مع افتتاح البطولة الليلة، حيث أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى الحكم القطري محمد الشمري مهمة الحكم الرابع في مباراة السعودية والكويت، فيما يشارك الحكم القطري مشاري الشمري ضمن طاقم تقنية حكم الفيديو المساعد في مواجهة العراق وعمان. وتأتي مشاركة الطاقم القطري في إطار الحضور المتواصل للتحكيم القطري في البطولات الإقليمية والدولية، وتعكس الثقة في الكفاءات التحكيمية القطرية التي سجلت حضورا في عدد من الاستحقاقات الخارجية خلال السنوات الماضية.

إلى هنا نصل إلى نهاية موجز أخبار كأس الخليج 27 لكرة القدم لهذا اليوم. لكم أجمل تحيات الزميل راشد عبيد من التنفيذ، وهذه تحياتي نانسي زهرة. فمن الله.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان. ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك هاهنا الآن تتبسمي وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب فيكم في حلقة خاصة بمناسبة احتفالات المملكة العربية السعودية الشقيقة بالذكرى 96 لليوم الوطني.

تقبلوا تحيات فريق العمل مها الزامل من الإعداد وراشد عبيد من التنفيذ ومن أمام المايك معكم شائع الفاضل. حياكم الله معنا على 440 30 ألف فتح الخط 00974.

وفي هذه المناسبة يطيب لنا أن نتقدم بأصدق التهاني والتبريكات إلى المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، سائلين الله أن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

في هذا اليوم من كل عام يستحضر أبناء المملكة ذكرى تاريخ مجيد ومسيرة وطن أرسى دعائم وحدته الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، لتبدأ معها حكاية وطن توحدت أرضه واجتمعت كلمته وانطلقت مسيرته نحو البناء والتنمية.

0: وبهذه المناسبة السعيدة نستقبل معكم الإعلامية دنيا بكر يونس. يا هلا ومرحبا وحياة الله معنا دائما وأبدا السادة دنيا. نعم شايعة. يا هلا يا هلا مرحبا استاذة.
1: هلا هلا وسهلا بالاخت شايعة.
0: كيف حالك استاذة؟
1: هلا حبيبتي.
0: طمنينا عليك.
1: والله الحمد لله الحمد لله. تعرفي يا اخت شايعة انت الان رجعتيني للسنين اللي راحت.
0: نعم.
1: لما كنت عندكم مذيعة.
0: نعم نعم واتذكرها.
1: اسمحي لي اول شيء احيي مستمعيني دائما.
0: الله يحييك.
1: أنا أحيي كل مستمعيني في إذاعة صوت الخليج، هذه الإذاعة التي أعطتني الكثير من الثقة. صراحة بقول لك إياها، أعطتني الكثير من الثقة وما أدري يعني شو بقول، وإنما ما شاء الله عليهم، ما شاء الله على بنياتهم وعلى مبيعاتهم.
0: ربي يسعدك.
1: تحياتي
0: لك. إحنا لازلنا نتذكرك. لازلنا نتذكرك ترى في الإذاعة. لازلنا. نعم نعم ولا ننساك أبدا
1: حبيبة قلبي. بهالمناسبة الجميلة أشكركم إنكم أعطيتوا للمملكة هذا الحيز من مشاركات المستمعين.
0: حق واجب.
1: يعني الله يطول عمرك. الحمد لله والشكر يا رب. أنا بس بعد عندي شغلة، معليش لو أخذ، أنا قالوا لي دقيقة. لو إني مثلا تسمحوا لي أحيي الشيخة موزة والشيخ تميم وأقول لهم الله يعطيكم العافية. آمين. إن شاء الله يا رب. أنتوا خير سلف لغيرك. ألف ما أدري نسيت المسألة.
0: خير خلف. نعم خير خلف
1: بس
0: خير سلف. نعم. خير.
1: زي ما حاصل معانا مؤسس المملكة وموحدها الملك عبد العزيز، جاء الأمير محمد بن سلمان ما شاء الله عليه، وبدأ في هذا النمو، في هذا الشيء اللي احنا شايفينه في المملكة.
0: نعم.
1: شكرا.
0: نعم.
1: لكم قد ما قول.
0: جميلة.
1: شكرا لكم.
0: لكن خليني أسألك استاذة، بما ان احنا يعني في الاعلام واحنا عارفين الدور الاعلامي الكبير في مثل هذه الاحتفالات الوطنية، طبعا هذه الاحتفالات تبرز من خلال المؤسسات، لكن ايضا من المؤسسات البارزة هو الاعلام، فما دور الاعلام في ابراز هذه الانجازات الوطنية؟
1: ما شاء الله ما شاء الله ما قصروا، لا أنتوا ولا هم ولا دول الخليج كلها، يعني عارفين أن أختنا الكبيرة المملكة العربية السعودية.
0: لا.
1: فما شاء الله عليهم ما قصروا. تشوف المملكة الآن كيف فرحتهم والعطاءات اللي أعطيت لهم، حسوا بشكل ما تتصور، يعني هم أصلا حاسين بهذا الإنجاز.
0: نعم.
1: الكبير.
0: نعم.
1: للمملكة
0: إنجازات
1: العربية.
0: نعم صحيح.
1: وأيضا كل دول الخليج إخواننا. يا شيخة حتى في مصر ما شاء الله محتفلين ومسوي، يعني أنا سعيدة جدا إنه إحنا
0: لا بد
1: وصلنا
0: إن إحنا نشارككم الأفراح. بالتأكيد أستاذة لا بد مشاركة هذه الأفراح. الله يديمها عليكم دائما وإن شاء الله بأمان يا أستاذة دنيا. فشكرا شكرا لوجودك معنا، وإحنا بالعكس سعيدين جدا بسماع صوتك. صحيح إن إحنا من زمان ما تواصلنا معك، كنت موجودة ما بيننا في صوت الخليج، ولا زلنا نذكر هذه الأيام. فإحنا سعداء بسماع صوتك اليوم، وكل عام وأنت بألف خير والمملكة أيضا بألف خير.
1: ألف ألف شكر لك يا حبيبتي، وأنا أتمنى لكم التوفيق دائما، وأنتوا ما شاء الله اللي الإعلاميين والإعلاميات اللي مسكوا الإذاعة ما شاء الله عليكم. ما أنا ترى متابعة جيدة.
0: يا مرحبا.
1: لأنها إذاعتي لأن إذاعتي في الأول والأخير.
0: نعم نعم إذاعتك. الله يسلمك. شكرا لك يا أستاذة دنيا، حياك الله.
1: ما تعرفي بلكم بين يوم وليلة أكلم الشيخة موزة وأجيكم ثاني.
0: حيات معانا. يا هلا ومرحبا بك. حيات. يا هلا ومرحبا بك.
1: شكرا لك.
0: الله يسلمك. مع السلامة.

0: عودة لكم مستمعينا، وما زلنا أيضا نحتفل معكم ونرحب بكم بمناسبة احتفالات المملكة العربية السعودية الشقيقة بالذكرى 96 لليوم الوطني، ومعنا الصحفي عبد الرحمن الناصر. يا هلا ومرحبا أستاذ عبد الرحمن.
1: يا هلا فيك، يا هلا والله وغلا،
0: حياك الله، وأكيد نحييك وأيضا نهنيك بهذه المناسبة.
1: الله يطول في عمرك. فعلا اليوم احنا نغني حكومتنا الرشيدة وشعبنا الكريم والمقيمين وأهلنا وأخواننا وأبناء عمومتنا في دول الخليج بذكرى اليوم الوطني السعودي 96، وهذه الذكرى الجميلة لليوم تجعل كل شوارع المملكة خضراء وقلوبنا أيضا بيضاء، مقبلين على حياة سعيدة وتطور ورؤية سمو سيدي ولي العهد اللي فتحت لنا مجالات أوسع في كل مناحي الحياة، وجعلتنا نسابق أيضا دول العالم في الاقتصاد، في السياحة، في الرياضة، في الثقافة، في الفنون، في كل هذه المناحي. اليوم نحن مبتهجين أيضا في اليوم الوطني، ونتذكر ما قام به المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن عندما لملم هذه القبائل وهذه الجغرافيا الكبيرة تحت راية الإسلام. نحن فخورين أيضا بما سار عليه أبناء الملوك رحمة الله عليهم إلى وقتنا الحاضر في عهد ميمون، عهد كريم، بوجود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، وزي ما العالم متابع الأحداث في المملكة العربية السعودية والقفزات المهولة وهذه المشاريع اللي تجعلنا في مقدمة العالم.
0: صحيح، نعم، الله يعطيك العافية. يعني ذكرت عدة نقاط جميلة وأنا سعيدة بأنك ذكرتها، وخاصة من ناحية الإنجازات، وأيضا نقطة جميلة لما قلت رؤية السعودية 2030. ما الذي أضافت هذه الرؤية إلى قطاع الإعلام، وخاصة أن إحنا عارفين أن الصحافة هي وجه من وجوه الإعلام القدير والذي دائما يحرص على أن يكون الأول في وضع هذه الإنجازات أمام جمهوره وأمام القراء، فما الذي أضافته الرؤية أو رؤية 2030 إلى قطاع الإعلام؟
1: بلا شك، يعني اليوم أولا كان عندنا وزارة تحت مسمى وزارة الإعلام والثقافة، اليوم انفصلت هذه الوزارتين وأصبحت وزارة إعلام ووزارة ثقافة. بلا شك الإعلام تطور في المملكة العربية السعودية أيضا كما يتطور في كل العالم من خلال منصات التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد والرؤية الجديدة في الإعلام على مستوى العالم. أيضا في المملكة العربية السعودية تواكب هذه المرحلة وتتطور وزارة الإعلام، ونشأت من خلالها عدة هيئات للمراقبة والمحاسبة والتوجيه وإلى آخره. أيضا الصحف الكبيرة في المملكة العربية السعودية ما زالت شامخة وما زالت تتصدر المشهد، والكتاب ما زالوا حاضرين يحتلون أماكن كبيرة جدا في هذا القطاع. إضافة إلى أنه الرؤية ما ساهمت في تطور الإعلام بشكل خاص، إنما ساهمت أيضا في النقل النوعية لوزارة الثقافة والتي أنشأت من خلالها 11 هيئة، هيئة الموسيقى، هيئة التراث، المعارض،
0: جميل،
1: إلى آخره. ثم أنشأت أيضا عدة جمعيات من خلالها برزت فعاليات جديدة وأنماط جديدة من تطور الحياة اللي دفعتها أيضا رؤية سمو سيدي ولي العهد، وهي التي أيضا ساهمت في تطور ثقافتنا وفنوننا وجعلتنا نسمع العالم كله اليوم. الموسيقى السعودية في أوروبا، الموسيقى السعودية في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية واليابان وكوريا وفي كل مكان من العالم ترحل الأوركسترا السعودية لتسمع العالم ما تختزن هذه الدولة من تاريخ عميق جدا. إضافة إلى اليوم هيئة السينما تكابد وتكافح لنقل موروثنا وتاريخنا وأفكارنا السينمائية للعالم. يعني اليوم
0: مجموعة إنجازات إعلامية إذن أستاذنا.
1: كبيرة جدا،
0: كبيرة جدا،
1: كبيرة جدا. واليوم في المملكة جيل كبير جدا من الإعلاميين الذين سيقودون هذه المرحلة القادمة.
0: بالتأكيد. شكرا لك أستاذنا الإعلامي عبد الرحمن الناصر، تحية لك وكل عام وأنت والمملكة بألف خير.
1: يا رب. شكرا لك وشكرا على هذه المداخلة وشكرا على وجود هذه الإذاعة التي ترافقنا في كل يوم وفي كل حين.
0: يا هلا.
1: شكرا لك.
0: حياك الله.

بمناسبة اليوم الوطني نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وإلى الشعب السعودي الأبي. كل عام ووطني الحبيب المملكة العربية السعودية في عز ورفعة، دمت يا وطني شامخا تحت راية التوحيد. أخوكم عبد العزيز العليوي.

إن اليوم الوطني السعودي ليس مجرد ذكرى عابرة، بل هو محطة وطنية راسخة في وجدان شعب المملكة الشقيق، يستذكرون من خلالها مسيرة حافلة بالكفاح والعطاء، ويستحضرون صفحات مشرقة من تاريخ صنعته الوحدة الوطنية ورسخته قيم الوفاء والانتماء والاعتزاز بالوطن.

لم تتوقف مسيرة التنمية عند الإنجازات، بل انطلقت المملكة نحو مرحلة أكثر طموحاً مع إعلان رؤية السعودية 2030 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط وبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنوعاً. وخلال السنوات الماضية شهدت المملكة تنفيذ العديد من برامج الرؤية ومبادراتها التي أسفرت عن نتائج ملموسة، شملت إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية، وفتحت أفاقا جديدة للاستثمار وريادة الأعمال، وأسهمت في تعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي.

0: ونستقبل معكم الأستاذ يوسف الخميس، مدير جمعية الثقافة والفنون بالإحساء. حياك الله أستاذ يوسف، وكل عام وأنت والمملكة بألف خير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وبأهلنا في قطر الحبيبة.
0: يا مرحبا يا أستاذ يوسف، عساك بخير إن شاء الله اليوم.
1: الله يعز الجميع. الحمد لله الحمد لله، احنا نستشعر اليوم بيوم الوطن، واحنا اهل السعودية كلهم بخير واهل الخليجي.
0: نعم،
1: الله يعم علينا الخير والسعادة والامن والاستقرار ان شاء الله.
0: امين، واحنا نحتفل ايضا معكم بهذه المناسبة. فخليني قبل اسألك اي سؤال، اذا تسمح لي بس تقول لي كلمتين بهذه المناسبة ومن ثم سأنطلق معك في سؤال.
1: الحقيقة اليوم الوطن يعتبر هو نافذة على التاريخ المجيد.

0: على أمجاد الملك العظيم الملك عبد العزيز رحمه الله اللي فعلا بنى هذا الوطن، واللي نستشعر به إحنا كأبناء هذا الوطن ومن حولنا كذلك. نعم. وأجيالنا الجديدة يستشعرون بهذا اليوم المجيد. نعم. الذي نفتخر به جميعا، وإحنا سعداء جميع يعني بكل ما تعنيه الكلمة، في اقتصادنا، في استثمارنا، في راحتنا، في أمننا، في جميع المشاعر الحقيقة اللي تهم المواطن، الجميع يستشعر بها، حتى المقيم في أرض المملكة العربية السعودية يستشعر بهذا الأمن والرخاء والاستقرار. الله يعني لا يغير علينا دائما إن شاء الله.
1: آمين. الله يديم عليكم يا رب. آمين آمين. الله يعطيك العافية، يعني شكرا لك على هذه الكلمة. لكن أيضا لابد أن احنا نستذكر شيء جميل في المملكة العربية السعودية، وهو محافظتها على ثقافتها وتراثها وفنونها. يعني هذه من أبرز الثقافات الموجودة في شبه الجزيرة أو في الخليج. فكيف ممكن، يعني بما أنك مدير جمعية الثقافة والفنون وخاصة في منطقة الإحساء، كيف ممكن أن تقدم صورة حقيقية عن الثقافة والفنون في المملكة العربية السعودية؟
0: الحقيقة المناسبات اللي تعني بهذا الوطن وتعني بالثقافة لابد من وجود مقومات أو وجود أفكار تليق بهذه المناسبة، حتى يعني يكون هناك إحساس من المواطن من خلال ما يشاهده من تفاعلات وبرامج وفعاليات وأنشطة تعني بهذا الوطن، تعني من خلال التطور، النماء، السعادة، الفرح، الابتهاج. هناك نقدم العديد من البرامج التي تذكرنا بالماضي، كيف كنا أمس وكيف كنا اليوم. رغم التحول اللي صار والتغيير اللي صار، إلا أننا متمسكين بوطنيتنا وتراثنا وعادتنا. فكل ما نجسده من خلال هذه الفعاليات هي تنمي فينا الولاء والحقيقة والتعاون والاستقرار. نقدم الكثير هناك الحقيقة، يعني جميع الجهات وجميع القطاعات في وخاصة في الأحساء تقدم كثير من الأفكار الجميلة والفعاليات الهادفة والمواقف والمشاهد والصور التي تعبر من خلال المعارض التشكيلية. نعم. معارض الخط العربي، الحرف الشعبية التقليدية التي كانت تمارس قديما والآن وكيف تطورت، كيف كانت بالأمس من أدوات خفيفة في مقدرة المواطن في إمكانيات البسيطة التي يجتهد لصناعتها، وكيف جاءت الصناعة الحديثة في تطوير هذا الموروث الشعبي. إضافة إلى الحفلات الشعبية، الفرق الشعبية وما تقدمه من فلكلورات شعبية وألوان شعبية تتميز بها مناطق المملكة يعني جميعا. صحيح. هناك ألوان كثيرة في كل منطقة لها مسميات ولها طريقة ولها أسلوب، وكذلك في إحنا في الأحساء نقدم في الكلوراتنا الشعبية كفن الهيدا، فن القادري، فن العاشوري، فن العرض السعودي التي تتميز على جميع مناطق المملكة. ومشاركة المقيم في المملكة وفي الأحساء بصفة مشاركته معنا في هذا الفرح الحقيقة البهيج، تحس هناك صورة فيها من التلاحم، فيها من الأخوة، فيها من المحبة.
1: الله يعطيك العافية أستاذي، شكرا لك على هذه الصورة التي أوضحتها لنا حول التراث والثقافة والفنون في المملكة العربية السعودية. كل عام وانت بخير، وكل عام المملكة أيضا بألف خير. شكرا لك على وجودك معنا.
0: الله يبارك فيك ويسلمك. شكرا لكم. شكرا.

لازلنا معكم على الهواء مباشرة، نحتفل بمناسبة احتفالات المملكة العربية السعودية الشقيقة بالذكرى 96 لليوم الوطني.

0: متواصلين معكم أحبتنا بمناسبة احتفالات المملكة العربية السعودية بالذكرى 96 لليوم الوطني، ونستقبل معكم الملحن الدكتور إبراهيم الدخيلي. هلا ومرحبا أستاذنا أو دكتورنا.
1: يا مرحبا ويا مسهلا، أسعد الله كل أوقاتكم بكل خير وبركة، وأنا سعيد جدا أن أكون معكم على هذه الإطلالة.
0: يا مرحبا، كل عام وأنت بخير والمملكة أيضا بخير
1: وأنتم طيبين وسلامة يا رب العالمين.
0: آمين جميعا. دكتور خلنا نسألك من البداية، بما أنك ملحن يعني بالتأكيد الأغنية الوطنية تحتاج يعني خلنا نقول جر المشاعر والأفكار أيضا والشعور والإحساس والهمة، فما الذي يجعل الأغنية الوطنية قريبة من وجدان الجمهور؟
1: أختي الفاضلة، في بداية الموضوع قبل أن أجيبك على سؤالك أود أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان والشعب السعودي والشعب الخليجي بهذه المناسبة الطيبة على قلوب الخليجيين ككل. أما بالنسبة للألحان والأغاني الوطنية، هذه واجب على كل فنان وواجب على كل ملحن أن يرد الجميل لهذا الوطن. صحيح. الذي أعطاه الشيء الكثير، وهذا جزء بسيط يقدمه لاحتفالية يفرح فيها الكل.
0: نعم.
1: وطننا الغالي وأوطاننا الغالية في الخليج أعطتنا الكثير، وما نعمله هو جزء لا يتجزأ من هذا الوطن الغالي الحبيب.
0: نعم.
1: سم.
0: نعم دكتور. إذن دكتور إحنا دائما نقول إن الألحان وخاصة إذا طلبناها في هذا الموضع من رد الجميل للوطن لابد أن تكون قريبة من الوجدان، لكن ما الرسالة التي يجب أن يحرص عليها أو تحرص عليها عند إيصالها للمستمع؟
1: هي تعليم وتثقيف أطفالنا وتعويدهم على حب الوطن.
0: صحيح.
1: نعم. لا شك أن الوطن أعطانا الشيء الكثير والكثير.
0: نعم.
1: عندما يجتهد الفنان ويجتهد الشاعر والمثقف والأديب في كتابة أي نص، هي رسالة لهذا الوطن وتعليم جيل قادم في حب الوطن. لا شك أنه حب الوطن موجود في القلوب.
0: صحيح.
1: لكن كل يدلو بدلوة، سواء الشاعر أو الملحن أو المغني.
0: نعم.
1: فالكل يجتهد ويحرص أن يعمل أو يرد جميل هذا الوطن الغالي. فعملنا كثير من الألحان الوطنية والخليجية، فهذه تعبر عن حبنا كملحنين ومثقفين وأدباء.
0: نعم.
1: وموسيقيين ومغنيين لنتغنى بهذا الوطن. لا شك أنه أوطاننا أعطتنا الأشياء الكثيرة، ونحن نسعى نقدم له الجزء البسيط أن احنا نتقن بوطننا ونفرح فيه، ونوصل رسالة لأبنائنا الصغار بأن نعلمهم كيفية حب الوطن، وأن ينشأ على حب الوطن سواء بإنشودة من الصغر أو بقصيدة يتردد فيها.
0: نعم.
1: الصغير.
0: نعم.
1: والكبير. وهذه كثير من الأغاني نحن يعني نذكرها، ولازلنا أن احنا نتعلم وأيضا نعلم الجيل. نعم. القادم بأن ينشئ كلمات وأغاني وطنية.
0: نعم.
1: ليفرح.
0: نعم.
1: بها يعني الجيل القادم.
0: شكرا لك دكتور والملحن إبراهيم الدخيل، شكرا لك وكل عام وانت بخير وأيضا المملكة بألف خير، حياك الله.
1: أنا شاكر لكم الشكر الجزيل، وأشكر أيضا الشيخ تميم بن حمد الثاني ودولة قطر الحبيبة والشعب القطري القريب لقلوبنا.
0: يا هلا ومرحبا، شكرا لك استاذنا.

0: ونستكمل معكم أحبتنا حلقتنا الخاصة في اليوم الوطني السعودي، ونستقبل معكم الفنان منصور المهندي. مرحبا فناننا منصور.
1: مرحبتين أختي شايعة، مسي عليكم بالخير وعلى مستمعين إذاعة صوت الخليج.
0: يمسيك بالنور. يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا.
1: أنا ما راح أقول أنا صوت الخليج، بقول بيتنا.
0: ليه؟ هي بيتنا. هي بيتنا فعلا.
1: إذاعتنا بيتنا.
0: حياك الله معنا.
1: الله يحييك. الله
0: طبعا قبل أسألك، أكيد إحنا ودنا كلمة منك بمناسبة احتفالنا اليوم في هذه الحلقة باليوم الوطني السعودي.
1: طبعا بداية أنا أحب أنتهز هذه الفرصة الجميلة. صراحة أنا محظوظ لأني أنا كل سنة قاعد أحتفل مع أشقائنا في السعودية بمناسبة ذكرى تأسيس وتوحيد مملكتنا الغالية المملكة العربية السعودية في 96، وأقول كل عام المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا في أمن وأمان ورفعة وازدهار يا رب.
0: آمين إن شاء الله. آمين. بما أنك يعني منصور فنان معروف ودائما تحرص على أنك تشارك بفنك سواء في احتفالات بيوم وطني أو في مشاركات الفعاليات، كيف يمكن للفنان أن يسهم في التعريف بالثقافة الوطنية من خلال يعني أغاني، من خلال المشاركات في الفعاليات ومن خلال التلحين في كل هذه الدائرة؟ كيف ممكن للفنان أن يسهم بالتعريف بثقافة الوطن؟
1: شوفي، كل فنان وله منهج يسلكه، خاصة في مثل هذه الفرحة، مثل هذا اليوم، مثل هذا الحدث الكبير بالنسبة لنا كفنانين. احنا لازم نبرز الأغنية اللي احنا يعني ما نحب ان الأغنية تمر مرور الكرام، لابد ان نحط لها ثقل في الكلام، نحط لها ثقل في اللحن، نحط لها ثقل في الأداء، يعني كل الثقل يعني قاعدين نصبه للأغنية هذه على أساس أنها تبرز، ونحن نكون خاصة الفنان يكون عنصر مهم جدا في هذا الحدث، أنه يبرز أعماله بشكل يعني بصورة حلوة.
0: صحيح صحيح. إذن فبالتالي حتى تصل هذه الأغنية للجمهور بالشكل المطلوب.
1: نعم. طبعاً. نعم. طبعاً.
0: يعطيك العافية فنانة، شكرا لك على مشاركتك معنا وحياك الله دائما.
1: الله يعطيكم العافية. شكرا لك.

منذ انطلاق رؤية 2030 واصلت المملكة العربية السعودية تحقيق منجزات متتابعة من خلال توفير بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار وإعادة هيكلة المدن الاقتصادية وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة وتطوير سوق الطاقة إلى جانب التوسع في القطاعات الواعدة. وقد أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية عن إنجاز تاريخي في مسيرة تنويع الاقتصاد الوطني خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، تمثل في بلوغ مساهمة الأنشطة غير النفطية 56% من الناتج المحلي الإجمالي الذي تجاوز 4.5 تريليون ريال سعودي للمرة الأولى في تاريخ المملكة. ويعكس هذا الإنجاز ما حققته رؤية السعودية 2030 من تقدم في مسار تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاعات غير النفطية وتهيئة اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات.

0: ونستقبل معكم أيضا تواصل من الفنان سعد جمعة. يا هلا ومرحبا، يسعد مساك يا فنان. يا هلا ومرحبا، حياك الله.
1: الله يطول لي عمرك.
0: يا هلا ومرحبا، كل عام وانت بخير والمملكة بألف خير.
1: وانت بخير، صحة وسلامة والأسرة الكريمة والشعب القطري الحبيب. الله يحفظ قطر وحكامها وشعبها.
0: آمين.
1: وأراضيها من العدوان الغاشم، ونقول إن شاء الله ربي إن شاء الله تنجلي هذه الغمة إن شاء الله.
0: أولا ما تشوف شر، الظاهر أن صوتك شوي تعبان أو أنك مريض، ما تشوف شر إن شاء الله. جدامك العافية يا رب، جدامك العافية يا رب.
1: تحت أمرك.
0: الله يسلمك. كلمتك بمناسبة احتفالنا اليوم باليوم الوطني السعودي.
1: والله هذا إن شاء الله كلنا نحتفل فيه ونستعد له طبعا كل سنة يعني، والفرحة والتجمع الأحباب والتبادل الأطراف الحديث عن الفتوحات عن الملك عبد العزيز الله يرحمه، وبعده أبناء كملوا المسيرة.
0: إنجازات
1: دائما يعني الشعب السعودي والقطري بالذات قطر دائما هم سباقين للأفراح مع السعودية. والله لا يغير علينا ولا يغير عليكم، واجعل إن شاء الله قطر إن شاء الله دائما في القمة
0: وياكم.
1: وهذا فخر لكل خليجي.
0: الفنان سعد جمعة نعم تفضل.
1: وأتمنى إن شاء الله نفرح إن شاء الله بالعيد الوطني القطري ونسعد فيكم برضو
0: بإذن الله.
1: مثل ما أنتم سعدتوا فينا.
0: الله يحييك يا أستاذنا وفناننا سعد جمعة، شكرا لك على تواصلك، وما تشوف شر إن شاء الله، وكل عام وأنت والمملكة بألف خير.
1: وأنت بخير صحة وسلامة، وجميع الكادر الإذاعة جميع المسؤولين، وأرفع التهاني والتبريكات برضو إلى سيدي سمو الأمير تميم بن حمد الله يحفظه.
0: آمين جميعا.
1: ونعزيكم في أبونا الغالي حمد، والله يا ربي ينصر قطر وأهلها وشعبها.
0: شكرا لك الفنان سعد جمعة، وكل عام وأنت والمملكة بألف خير.

0: وأيضا نستقبل معكم الفنان مساعد عبد الله. مرحبا وحياك الله معنا.
1: يا مرحبا. يا هلا والله. يا مرحبتين.
0: يا هلا مرحبا، كل عام وانت بخير والمملكة بألف خير.
1: وانت بخير وصحة وسلامة، ويعطيكم العافية على هذه المشاركة الجميلة.
0: الله يعافيك.
1: أول شيء أرفع أسماء التهاني لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي العهد محمد بن سلمان والشعب السعودي كافة، وهني برضو قناة صوت الخليج بهذه المشاركة الجميلة، وهني أمير الدولة تميم بن حمد.
0: الله يجزاك. يعني خلني أسألك، مشاركة الفنان في مثل هذه الأيام السعيدة، وإحنا نعم نعتبرها واجب وطني، لكن كيف تكون هذه المشاركة فعلا مشاركة فنية مثمرة في مثل هذه الأيام؟
1: طبعا كل إنسان في السعودية يحب يشارك باللي يقدر عليه.
0: نعم.
1: سواء فنان أو شاعر أو ملحن.
0: صحيح.
1: الكل يبغى يشارك، والرسام يرسم شيء عن يعبر عن العيد الوطني في السعودية.
0: نعم.
1: طبعا الكل يشارك في هذا اليوم الفرح، وهذا شيء جميل في دولتنا الحبيبة. الله يدوم علينا الأمن والأمان.
0: آمين.
1: على جميع الدول الخليج والأمة العربية والإسلامية.
0: آمين جميعا. شكرا لك الفنان مساعد عبد الله، حياك الله دائما معنا، ونقول لك كل عام وانت بخير والمملكة بألف خير. شكرا لك.
1: اللهم آمين. حياكم الله. يا حلقكم.

إذن في نهاية هذه الساعة نقول كل عام والمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بخير وازدهار، وكل عام ومسيرتها نحو المستقبل أكثر طموحا وتألقا، وكل من يسمعنا كل عام وانتم بألف خير. هذه تحياتنا من الإعداد مها الزامل ومن التنفيذ راشد عبيد، وكانت معكم من أمام المايك شايع الفاضل، وكل عام وانتم بألف خير.

مساكم خير واشرب مر مثل ما يقول كاظم الساهر، وانا اشرب هالقهوة المرة لكن تعدل المزاج عشان نستمتع معاكم مع اختياراتكم في هذا المساء في آمر تدلل اليوم الأربعاء. نحييكم إبراهيم العزام التنفيذ، عبد الله الهلم للتقديم، وأحلى أغاني معاكم.

مرتدل نحييكم في الساعة. شاركونا عبر الواتساب كافة طلباتكم هداءاتكم أغانيكم 440 30 ألف زائد منصة إكس. مرتدل أجمل اختيارات.

حياكم الله في آمر تدلل ومستمتعين معاكم. دعوة من مواطن وافقت وقفة استجابة وأصبحت من فعل يمناك. السعودية عظيمة، ألف مبروك، نهني المملكة العربية السعودية بيومها الوطني، وكل عام وهم بخير، ودامت السعودية ودامت عزها وأرض المملكة. أكيد تهنئة صادقة معبرة من قطر الحبيبة دوحة الخير، تحديدا من إذاعتنا صوت الخليج. الأرض المملكة دامت بعزها وعز آل السعود.

حياكم الله عبر الواتساب وبنقرأ إن شاء الله الواتسابات، لكن اليوم بنطرح عليكم سؤال. كلنا نسمع الأغاني ونفهم في الأغاني، وأنتم بعد مستمعين ذوقين في سماعكم للأغاني، ساعات تسمع أغنية نقول الله هذه أغنية صعبة، شلون أداها الفنان بهالحرفة وهالإبداع؟ يعتمد على ذكاء الفنان ومقدرة الفنان وصوته وإحساسه أنه يوصل هالأغنية الصعبة بكل نجاح. إذن عطونا أغنية صعبة أنتم تشوفونها لفنان ما، عطونا اسم هالأغنية الصعبة برأيكم مستمعين.

إذن أعطونا أغنية برأيك وتشوفونها صعبة للفنان وأبدع فيها. مشاركة من مستمعنا فهد عبر منصة إكس يقول أغنية صعبة بالنسبة له سماح الفنان الكبير عبد الله رويشد وأداها بشكل جميل، وهي أغنية صعبة بعنوان يبيلك قلب ما يتعب، فعلا من أجمل أغاني ويشوفها صعبة. وأيضا مستمعنا الغالي علي موسى يا مرحبا بك يقول أغنية ما أصعبك للراحل عبد الكريم عبد القادر يعتبر أغنية صعبة جدا، وإن شاء الله راح نلبي اختيارك يا علي موسى الكاظم السار في أغازلك. سعاد من الكويت يا مرحبا بك، تبي تسمع منى أميرشة هاويني إن شاء الله. وعلى طاري عبد الله رويشد أيضا مستمعنا ناجح الجيوش يبي يسمع من الأردن تحديدا أغنية عبد الله رويشد القديمة أعتب علي، وإن شاء الله وليهمكم. أيضا إبراهيم محسون يبي يسمع للفنان الجميل حمد الخزينة من جلساتنا الحصرية لصوت الخليج من أغاني سعد الفهد الرائعة، وحبيبي لا اختيار إبراهيم محسون من المملكة العربية السعودية، ونقول لكم كل عام وانتم بخير.

رجعنا للثمانينات واختياراتكم. علي وجدادي بيسمع عيسى الكبيسي للمسافة إن شاء الله. لكن الحين اللي باختيار ناجح من الأردن عبدالله رويشد في أعتب عليه.

فعلا ناجح يعني، ذكرتني ذكريات يعني الطفولة يعني. هذه الأغنية أيام كاميرات الفيديو تخبرون يعني، كنا خاصة الواحد يصور البيت والعائلة، فإحنا كنا صغار وكانوا يركبون هالأغاني من بينها عبد الله رويش أتذكر علمني عليك وأعتبعي، وليحنا للشرطة أنا محافظ عليها، طفولتنا السعيدة في البيت العود وكذي. الله يرحم من توفى والله يطول عمر الباجي. فعلا من أجمل الذكريات فعلا أغانينا القديمة والأصوات الحلوة الخالدة، والله يطول عمر فنانا الكبير عبد الله رويش اللي قريب إن شاء الله بيطرح وبيطلع على جمهوره بأغاني ميني ألبوم جديد وغنيات جميلة، والله يرد لنا بالسلامة ويشافي إن شاء الله. يعطيك العافية يا أبو ناصر من قطر، يبي يسمع بصوت تركي من جلسات صوت الخليج، طال هجر الحبايب إن شاء الله ولا يهمك. وأيضا أحلام القحطاني تقول مساء الخير، تبي تسمع الكاظم السار؟ ما شاء الله اليوم وايد مطلوب كاظم السار، فيمشي بهداوة لكن بنلبي لك في ساعة أغانيكم، لكن بنلبي لأن قبلك طلب علي موسى أغنية جميلة اللي هي أغازلك. حياكم الله في آمر تدلل. وعلي موسى قال لي من الأغاني الصعبة أغنية عبد الكريم عبد القادر ما أصبك، أيضا كتب كلماتها بدر بروسلي ولحنها راشد الخضر. إذا مستمعينا في وايد أغاني نسمعها بصوت فنان نقول أغنية صعبة، شلون أداها بهالحس العالي؟ الصعوبة مو بالصوت القوي أو الصوت اللي يقول عرب، الصوت اللي يوصل الأغنية بإحساسه الرفيع. فنبي نعرف أغنية بالنسبة لك تشوفها صعبة ما هي؟

أحلام مستمتعة بالأغاني إن شاء الله، ولا يهمك أحلام باللبي أغنيتك في الساعة أغانيكم. وفي كاظم إن شاء الله بالتستمتع بأغنية أغازلك اختيار علي موسى سعاد من الكويت. الدور الاختيار إن شاء الله بنسمعك منى أميرشة في هاويني.

وأحلى أغنيات وأجملها في دانة أصوات صوت الخليج آمر تدلل. مستمرين معاكم إن شاء الله، لكن فاصل بنرجع نستمتع باختيار رحاب عبر منصة إكس في أغنية جميلة لوائل جسار بعنوان بحبك ولها تاني. نسمع وإن شاء الله نرجع لكم تاني.

حياكم الله في عمر تدلى. إذا أغنية تشوفونها صعبة لأي فنان أو أي أغنية شاركونا على واتساب وزائد منصة إكس. يقول لنا مستمعنا خالد عبر منصة إكس أغنية للراحلة ذكرى غنتها لطه مداح أشوفها صعبة اللي هي ابتعد عني وأدتها بإحساس جدا عالي. الله يعطيك ألف عافية وحياك الله مستمعنا حمد محمد واللبي الآن اختيارك. لا مش الآن بس طلب الفهد الحجاجي حمد محمد يا من خبر قلب ولا يهمك. لكن الحين نروح مع اختيار علي وجداد مع الصوت الجميل قطر عيسى الكبيسي في المسافة.

انا مرتي دلة نحييكم ويتسنى لنا الوقت اللي بكل الطلبات. الحين دور لاختيار بولورا من مسقط تحديدا بيودينا مع اغنية جميلة فهد الكبيسي والعشق والبلوة.

حياكم الله في آمر تدلل من الأغاني الصعبة اللي يشوفها أخونا ناجح أغنية صابرين. فعلا صابرين من الأغاني الصعبة. يعطيك العافية. الحين روح مع اختيار علي موسى مع القيصر كاظم الساهر في أغنية جميلة بعنوان أغازلك. نسمع.

مو غصبا عنا لكن بطيبنا وبرضاه مستمتعين باختياراتكم الحلوة في آمر تدلل، لكن الوقت داهم للنهاية والوقت مر معاكم بسرعة. شكرا لتفاعلكم حول موضوعنا، أغنية صعبة أنتوا تشوفونها، والكل عطانا أغاني ذوق الصراحة منتهى الطلب منتهى الاستمتاع، أغاني جميلة سواء عبد الكريم القادر أو مطربين آخرين غنوا أغاني صعبة، كاظم الساهر الله يعطيكم العافية، وشكرا لكم على تواصلكم. فبتكون أغنية الختام مع مستمعنا حمد محمد يا من خبر قلب من أجمل الأصوات فهد الحجاجي. نلقاكم على خير، إبراهيم العزام تنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم، باكر نفس الموعد من 5 إلى 6 ساعة، أغانيكم القادمة تنفيذ عمر العيسى. انتهى اللقاء، إلى اللقاء.

من ذاكرة كأس الخليج نرصد أبرز إنجازات نجومها، الهداف، التتويج وبصمة لاعب. ذاكرة كأس الخليج، لاعب وحكاية. إعداد روض إبراهيم، تقديم عادل عبد الله. منصور مفتاح، قطر. 6 مشاركات خليجية متتالية و13 هدف حفرت اسم منصور مفتاح في تاريخ كرة القدم الإقليمية. ما كان ثعلب الملاعب مجرد هداف تقليدي للمنتخب القطري، لكن كان ركيزة استثنائية وأحد أبرز الرموز اللي صاغوا الهوية الهجومية للكرة القطرية في حقبة ذهبية من تاريخ كأس الخليج. تميز بحس تهديفي رفيع قاده ليتجاوز النطاق الخليجي إلى الأفق العربي، واللافت في مسيرته الاستثنائية نيل لقب هداف العرب لعامين متتاليين 1985 و1986، مؤكدا علو كعبه بين أساطير القارة. منصور مفتاح هداف قطر التاريخي وحكاية خليجية ممتدة عابرة للأجيال. من ذاكرة كأس الخليج نرصد أبرز إنجازات نجومها، الهداف، التتويج وبصمة لاعب. ذاكرة كأس الخليج، لاعب وحكاية. إعداد روض إبراهيم، تقديم عادل عبد الله.

أغانيكم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار.
2: شايف البحر شوف
1: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: قلب باطن وضار.
1: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات

مع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أربعاء مليء بكل ما هو طيب ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الانترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبدالله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. أبو هيثم من مسقط طلب على خده يا ناس 100 وردة. محمد العزبي حمد طلب يا حبيبي علي عبد الستار. أبو خالد طلب أنا شهدين البدو حلوين. صغر صالح. خميس الغيلاني طلب على لطعود وديع الصافي. أحمد الحديثي طلب الناس المغرمين. محمد عبد المطلب. مازن طلب ويلي ويلي سمير يزبك. حسين من البحرين طلب حبيبتي من تكون عبد الحليم حافظ. خالد خليل طلب أنا وانت طالب القرغولي. صادق طلب هلا بالليل عبد الرب دريس. أم حمد غير ميادة لأنه ميادة مطلوبة من عبد الله أحمد مسعد اللي طلب يا أمر ميل لميادة فغير ميادة يا أم حمد. سعاد برضو غير عبد الحليم عبد الوهاب لأنه عبد الوهاب موجود في حلقة اليوم يا سعاد من الكويت. مبارك المهندي طلب يا محمل الخير عبد الكريم عبد القادر. فاطمة الوهيبي طلبت وردة حمراء لنصر شمس الدين. أحمد عبد الله طلب عفاف عفاف راضي موجودة في حلقة اليوم يا أحمد عبد الله. علي غير يا لو سمحت. علي وجداد طلب يخلف الله علي. أحمد الجميري. علي موسى طلب خطار جان العشق لحسين نعمة. باقي طلب من علي خاطر النجادي رد قلبي في مكانه أو رد قلبي في مكانه. أحببنا الاستماع لرائع من روائع الفنان محمد جمعة خان. طيب خليني بس أكتب حتى لا أنسى. علي خاطر النجادي رد قلبي مكانه. سامعني يا أبو محمد؟ رد قلبي مكانه لمحمد جمعة خان. محمد جمعة خان. طيب أتوقف باقي 3 طلبات وأرجو أن أتوقف بعدها تماما لأنه ما في وقت لا وقت لدينا. ففي 3 طلبات. منتصر شاكر طلب أنت طلبت محمد طلب محمد فوزي وفي فريد الأطرش مطلوب وفي أحمد مسعد. طيب كتبت طلبك يا عبد الله عبد الله أحمد مسعد من اليمن طلب كتبت طلبك بسمع نفس الطلب. هذه أم حمد طلبت أنها تسمع نفس الطلب. طيب شكرا يا أم حمد. إذا أضمك إلى عبد الله أحمد مسعد من اليمن هي زائد أم حمد. شكرا يا أم حمد على تفهمك. وفي اللي طلب فريد الأطرش سأكمل كتابة طلبات. سعاد تقول من الكويت ليلى مراد ليه خلتني أحبك بدل عبد الوهاب. شكرا يا سعاد. سعاد طلبت عبد الوهاب. لا عبد الوهاب موجود في حلقة اليوم. لا مش عبد الوهاب مش عبد الوهاب لا مش عبد الوهاب ليلى مراد هي طلبت ليلى مراد ليلى مراد طلبت ليلى مراد ليلى مراد ليه خلتني أحبك ليه خليتني أحبك. وفي حد بيخلي حد يحب بالعافية يعني إجبار يعني. طيب
إلا إذا كان فيها نصب واحتيال يعني. ممكن. طيب خلينا نسمع أغنية الاستهلال، محمد قنديل، مالي بي، الوادي المتعب هذا مالي بي. نسمع الاستهلال وراجعين إن شاء الله.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في المستمع الكريم اللي طلب حبيبي شمعة الجلاس، ما كتب اسمه، مكتوب حسبي الله وبس، من السعودية. حياك الله، بس اسمك لو تكرم. عبد الرحمن، أنا مشتاش، آسف يا عبد الرحمن، عبد الرحمن طلب شمعة الجلاس لحسين جاسم، بس خلاص نتوقف عند هذا الحد من الطلبات حتى يكفي الوقت. عبد الرحمن طلب شمعة الجلاس حسين جاسم، كاتب اسمه، يعني أنا تسرعت، الراجل كاتب اسمه يعني مشكور. شوكري عطشان والدنيا مطر للفنان محمد ماجد. طيب محمد الشوكري، لأنه مبارح ما أدعناش طلبه لأنه ما فيش وقت. محمد الشوكري طلب عطشان والدنيا مطر، عطشان والدنيا مطر، الفنان السعودي محمد ماجد. بس نكتفي بهذا القدر رجاء مستمعينا الكرام، نكتفي بهذا القدر، ما في وقت. طيب نسمع محمد العزبي، وعلى خده يا ناس ميت وردة، طلبها أبو هيثم من مسقط.

0: قادر اهلكوك يحرمني من نور طلعتك لكن بحبه يا اسمك
1: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا جميعا بخير وصحة وهدات بال إن شاء الله. ونقول كل عام والمملكة العربية السعودية الشقيقة بألف خير وشعبها وقيادتها بألف خير وأمن واستقرار إن شاء الله. وين وصلنا؟ وصلنا حمد طلب يا حبيبي لعلي عبد الستار.
2: يا حبيبي

ما زلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وأبو خالد طلب أن أشهد أن البدو حلوين حلوين لصقر صالح.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ياسر الجهني من أمريكا بيقول والله متابعك من 2006. الله يعينك، والله إنك صبور، والله يا ياسر إنك صبور، 20 سنة متابعني يعني. شكرا شكرا على العموم وأعانك الله، يعني 20 سنة مستحملني، والله إنك يعني شكرا شكرا. وين وصلنا؟ وصلنا وديع الصافي على الله تعود، طلبها خميس الغيلاني.

مقتربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وفي طلب أحمد الحديثي، الناس المغرمين محمد عبد المطلب.

وصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية، واليوم أغنية لمحمد مرشد ناجي. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

0: يا شركسي، ما المقصود بعبارة شركسي في الأغنية؟ نسمع كمان مرة.
1: يا شركسي يا غصني،
0: ما المقصود بشركسي أو يا شركسي في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. ونسمع طلب مازن، أغنية ويلي ويلي لسمير يزبك.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة الكلمة في أغنية. شركسي، ما المقصود بها في الأغنية؟ نتلقى إجابتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. ونسمع الآن طلب حسين، حبيبتي من تكون، لعبد الحليم حافظ.

نسمع كلمة في أغنية كمان مرة. شركسي، ما المقصود بشركسي بالأغنية؟ هي أغنية يمنية. الشركسي ما المقصود بها في هذه الأغنية وفي هذا النص؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. ونعود إلى عبد الحليم حافظ وحبيبتي من تكون، غير جاهزة غير جاهزة الأغنية. طيب، أنا وأنت طالب القرغولي اللي طلبها خالد خليل، وبنتابع إن شاء الله.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: يا شركسي
0: يا غصي. كلمة شركسي ما المقصود بها في الأغنية اليمنية؟ يعني شركسي في الأغنية اليمنية ما المقصود بها؟ نتلقى إجاباتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل. نعود لأغنية عبد الحليم حافظ الطويلة اللي هي حبيبتي من تكون، لطلبها حسين من البحرين.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونعود كمان مرة لكلمة في أغنية.
1: يا شركسي
0: كلمة شركسي، يا شركسي، ما المقصود بها في هذه الأغنية لمحمد مرشد ناجي؟ نتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وهلا بالليل عبد الرب دريس، وطلبها صادق من عمان.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وللمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية.
1: يا شركسي
0: شركسي، ما المقصود بها في أغنية محمد مرشد ناجي؟ الجواب الأول من مسقط من أبو هيثم، يقول شركسي هو لقب يطلق على كل من ينتمي إلى شعوب شمال القوقاز وتحديدا قبائل الأديغة، إلى جانب شعوب أخرى مثل الأبخاز والشيشان. تحياتي أبو هيثم مسقط. كلامك حلو صح، أنا ما أقول في خطأ، بس أيوة يعني هؤلاء الشعوب شو مميزين بإيش عشان يشبهوهم يشبه الحبيب بالشركسي؟ طيب نروح لأحمد لعبد الله أحمد مسعد من اليمن من الضالع. كلمة في أغنية يا شركسي معنات الجمال النقد، الجمال صح، الجمال البياض والمشوب بحمرة، البياض الناصع والبياض المشوب بحمرة، فالوجه شركسي اللي بيقوله يا شركسي يعني من جماله بياضه وحمرة خدوده شركسي. صح يا ابن الضالع يا عبد الله أحمد مسعد. وأبو هيثم صح، بس يعني هذه بس الإطلالة بس اللي نوصلها للمستمع الكريم. الجواب الآن من مين؟ من مين؟ من محمد بن أحمد الشوكري. أصحيح يا محمد، غير الأغنية اللي هي محمد ماجد عطشان والدنيا والدنيا مطر، يعني شوف مطرب آخر لو تكرمت، شوف مطرب آخر الله يخليك يا محمد بن أحمد الشوكري. محمد بن أحمد الشوكري بيقول الشعب الشركس القوقاز المسلم ينتشرون في بلاد الشام والحجاز، وهناك بعض العائلات في الحديدة وصنعاء ذات الأصول الشركسية جاءت إلى الدولة العثمانية والله أعلم. صح كلامك صح، مشهورين بالبياض والجمال، وموجودين في الأردن، يعني في شركس كثير في الأردن. سيف من الأردن يقول الشركس هم جماعات قدمت من تركيا إلى بعض الدول العربية مثل الأردن وسوريا ومصر، وهم أصلا من القوقاز من جمهورية تشركسيان، ومعهم بعض الشيشان من تشيشانيا، وهم بيض البشرة وجمال، وهم الآن أردنيون شركس ولهم مقعد في البرلمان الأردني. سيف بن ربيع السردي من الأردن. شكرا يا سيف. صح عادل ببشيت يمكن من الشركس مهاجرين من أصول روسية. صح أيوة موصوفين بإيش؟ موصوفين بالبياض والجمال. حلو. علي وزداد يقول معنى كلمة شركسي مجموعة قومية تنحدر من الجبال وعندهم لهجة خاصة. شاطر علي وزداد شاطر، بس موصوفين بإيش؟ مشهورين بإيش؟ مشهورين بالبياض والجمال. مازن يقول معنى كلمة الشركسي هي تشبيه بالشركس، ويتصفون بالجمال الفائق ونعومة البشرة والقوام الممشوق والمتناسق، أيضا موصوفون بالشجاعة، موصوفون بالشجاعة يعني والولاء، ويعني يعني هذه من صفاتهم الشجاعة. وين رحنا؟ تقال على سبيل المداعبة والتودد. لا هو مش مداعبة وتودد، هو التشبيه بالشركسي يعني الجمال والبياض الناصع. محمد حسن شركسي يمكن طبع أو مشاكس وأناني، ولا أنت جبت صفات، لهم على أساس شكلهم جميل ومشهورين بالجمال والبياض الناصع. سليمان شحادة معنى شركسي هو الشخص القادم من منطقة القفقاس في جنوب روسيا، هاجروا من بلادهم إلى بلاد الشام ومصر، منهم ممثلون ومشهورون مثل أحمد مظهر، حسن فهمي، وحسين فهمي يمكن قصده، وغيرهما. موجودين في الأردن أكبر، هم بعد الثورة البلشفية في عام 1917 في روسيا القيصرية، ونجاح الثورة الشيوعية الثورة البلشفية في 1917 صار في ضغوط على أصحاب الأديان ومنهم المسلمون ومنهم الشركس، شركس من المسلمين، فهربوا بدينهم إلى الغرب باتجاه الشرق الأوسط واستوطنوا في بلدان خاصة في الأردن. فاطمة الوهيبي تقول يقصد بها التغزل بجمال المرأة وقوامها تشبيها بجمال نساء الشركس الشراكسة المعروفات بفتنتهن وصفاتهن الجمالية المميزة. دلالة اللفظ في التراث الشعبي التشبيه بالجمال، يستعمل الشاعر كلمة شركسي كوصف مجازي لمدح حسن المحبوبة. يا سلام، جواب مثالي و يعني جميل وصح، صح يا فاطمة، برافو عليك. طيب ننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
2: أغنية
1: يا هلي يا هلي
2: بين صوتين.

أشكر المستمع الكريم مازن، لأنه هو اللي اقترح علي أغنية، مش مازن، مازن اقترح علي أغنية بين صوتين، كل ده كان ليه بصوت عفاف راضي. أنا ما كنتش أعرف أنه عفاف راضي غنت هذه الأغنية، لكن الأغنية مقطوعة من، يعني بتبدأ من منتصفها تغني، لكن معلش نسمعها من عفاف راضي. بس الأول نسمع الأغنية من صاحبها محمد عبد الوهاب.

طيب سمعناها بصوت صاحبها عبد الحليم محمد عبد الوهاب، نسمعها الآن بالصوت الثاني، صوت عفاف راضي.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. معك حق والله يا مازن، أنت اقترحت مين عذبك لمحمد عبد الوهاب، وغنتها أيضا على أفرادي بتوزيع من بليغ حمدي، إذا في مجال نسمعها يوم الأربعاء. هذا أنا راحت في بالي كل ده كان لي، بس كويس إن أنا لقيت إنه عبد أفرادي غنت كل ده كان لي برضو بتعود يعود الفضل ليك يا مازن، سواء كل ده كان لي أو من عذبك. من عذبك بنخليها لمرة قادمة إن شاء الله. وانا كان في دماء في بالي اللي في رسخ وانا بحضر انه انت قلت لي كل ده كان لي، اللي هي مين عذبك تخلص مني. طيب في كل الاحوال بنستفيد في الحالتين يعني. شكرا جزيلا في كل الاحوال لكم مستمعين الكرام ولاجتهاداتكم وحرصكم على البرنامج وحرصكم على انه يطلع بالمظهر اللائق والمظهر الجميل. احنا كل يوم في الوقت بنسمعكم مقدمة اغنية وعليكم ان تعرفوا الاغنية. جاهزة يعني، سهلة جدا، ما فيش فيها صعوبات إن شاء الله. ونسمع ليلى مراد ليه خلتني أحبك، طلبتها سعاد.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى عبال، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ووصلنا إلى ميادة الحناوي وأغنية أمر ميل اللي طلبها عبد الله أحمد مسعد، وانضمت إليه أم حمد مشكورة. نسمع.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع طلب فاطمة الوهيبي وردي حمراء لنصر شمس الدين.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدى عبال، وبنسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. وصلنا لأغنية أحمد الجميري اللي طلبها علي وجداد، يخلف الله علي. إن شاء الله يكون علي متابع.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليل، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع طلب علي موسى خطار جانا العشق لحسين نعمه.

عيوني انت الصبح وانت الشمس والقمر روحي احسك بوا بالعطش خضر نهر ولو هب نسيم الهوى صدري اشمك هوى ولو هب نسيم الهوى صدري اشمك هوى وهاش طيب العشق وش حلوه ساعه

طلبيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وصلنا لاستعراض طلباتكم. نسمع للمرة الأخيرة مقدمة الأغنية ونستعرض أجوبتكم. أول جواب من علي وجداد، ويقول أبو أحمد يوم تقول مقدمة الأغنية سهلة أنت تربك المستمعين، وأولهم علي وجداد. طب أنت الحين مرتبك؟ طيب مرتبك شو الجواب؟ أنت مرتبك عشان أنت مرتبك ما جاوبت صح؟ طيب نسمع عادل ببشيت، المقدمة أغنية مغربية لمطرب مغربي، صح هذا أسلوب سعاد صح. طيب محمد حسن يقول الأغنية كأنها عراقية، واضح من الإيقاع يمكن إلياس خضر. إحنا دائما محمد قلنا ياس خضر وليس إلياس، ياس خضر ياس، ولا هي مش أغنية عراقية. نشوف في الناحية هذه إذا كان في أجوبة، في إذا في أجوبة، ما فيش أجوبة. طيب هي ما أنا إلا بشر للفنان المغربي الراحل عبد الوهاب الدكالي.

وصلنا للهزيع الأخير من حلقة اليوم من طربيات. الفترة الدينية بتدخل يعني بعد دقائق. محمد جمعة خان مطلوب طلبه علي خاطر النجادي، رد قلبي مكانه. إن شاء الله يكون علي خاطر النجادي متابع.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج في المستمع الكريم عبد الرحمن اللي طلب شمعة الجلاس لحسين جاسم.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا لطلب محمد بن أحمد الشوكري، طلب أغنية محمد ماجد الفنان سعودي عطشان والدنيا مطر.

حبيت أعتذر بس لأم يامن، لأن يعني نسيت أنبهها أنها أضنيتني بالهجر لفريد الأطرش، أذيعت بالأمس، أذيعت بالأمس فلم نستطع بثها مرة أخرى، بس انشغلت ونسيت أنوه لأم يامن، معلش سموحة يا أم يامن. وبعدين في مازن أجاب صح، قال يمكن عبد الوهاب الدكالي، صح إجابتك صحيحة بالنسبة لمقدمة الأغنية. نسمع الآن ما طلبه المستمع الكريم ياسر الجهني من الولايات المتحدة الأمريكية، وطني الحبيب لطلال مداح، ونقول نبارك للشعب السعودي والقيادة السعودية باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وصلنا لأغنية الختام اللي طلبها مبارك المهندي أبو فهد، طلب يا محمل الخير لعبد الكريم عبد القادر. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى، لكم أجمل تحيات عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: طرب له أسرار.
1: سايف في البحر سحبي.
0: نغم على أوتار.
2: أختك بعيد بعيد.
0: معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
3: القلب باطن.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.